0: تحب مايكل جاكسون؟ احتفل مع بيبسي بمرور 25 سنة لألبوم باد على موقع pepsiarabiatv.com.
1: And now, please welcome Lil Romeo with his superstar father, Master P.